0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

وشكرا للضيوف، شكرا حبيبي لك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم.

0: حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
0: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على أحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة بحرين في أم على هواك.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف نياط القلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
0: بحرين FM على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرونه.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين.

0: البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام بحرين اف ام والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح،
0: حتى في أحلامك احنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روحي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
3: أعلن حبك وفائي ورهان العمر.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين فأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين فأم على هواك.
1: عاشق.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شيء جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.
4: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
5: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
6: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد، صاير

0: جزل النوال شوش البذل الأفكار عنده عظيمات المواهب حقاير لولاه ضاع السمت في كل الأقطار محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
3: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضفني ياط القلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: جديد الفنانة سارة محجوب، أول ما شفتك.

أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. أنت أغلى اسم يا خالد.

بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
2: أغلن الحبك وفاك.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745978. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 798. اطلبها واسمعها مع مريم ترفت.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798. ليه لا.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
2: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
3: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
4: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: على هواك.
1: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
2: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف نياط القلب وتصك شرياس.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ان اجمل الحوارات تبدي بعد العصر. احنا معاكم في جلسه يوميه خفيفه، سوالف ومتعه، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الاحد للخميس من 4 ل5 العصر على بحرين اف ام، وبناخذكم في رحله متنوعه وافكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: أيوة غدا وتغدينا وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صدق لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. احنا معاكم في حلقة جديدة من برنامج بعد العصر، ونحب نذكركم اكيد راح نكون معاكم بشكل يومي على الهواء مباشرة من بحرين FM 93.3 من الأحد ليل خميس على مدار ساعة، ولكن كل ثلاثة احنا اكيد مع موعد في مسابقة سينما البحرين سينيكو، فاكيد بكرة ان شاء الله راح نسمع السؤال ويكون معنا فائز. طوال هذه الحلقات راح نطرح مواضيع مع ضيوفنا الأعزاء ونسمع منهم ما يثرينا ويثريكم كذلك، ونستمتع ونستفيد باتصالاتكم على 1-7-4-50-50-6. ومساء الخير زميلتي فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، حيا الله مساكم مستمعينا وأحبتنا مستمعي بحرين FM في حلقة اليوم من برنامج بعد العصر، فيها العصرية الجميلة الصيفية من عصاري مملكتنا الحبيبة، وساعة نقضي فيها معاكم وقت ممتع على الهواء ونخفف علينا وعليكم من أجواء الصيف مع فقرتنا ومواضيعنا. خلكم معنا مستمعينا، أجواء جميلة ومواضيع مختلفة وحوارات مفيدة. وقبل ما نبتدي اسمحوا لنا نقدم لكم التحية من فريق عمل البرنامج من الإعداد والتقديم، تحيات نيل الرواعي وفاطمة محمد.
0: أجمل التحايا دائما من الإخراج المبدعة فايزة عبدو. خلكم ويانا يعني.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: حياكم الله مستمعين فايز ونيلة، عندكم أسرار؟
1: دخول سريع فاطمة، عندكم بالضبط. أسرار يعني هل واحد مثلا إذا عنده سر ممكن تستدرجينه بسهولة؟
0: أبيكم تعطوني أسراركم لأن بتكون مو في أيدي أمينة. مستمعين اليوم

0: موضوعنا نيل موضوع تفاعلي بحت، يعني نتمنى من المستمعين والمشاركين أنهم إذا عندهم تجارب أو مواقف حصلت لهم عن الأسرار ومن يأمنون له عشان يعطونا السر، هل بسهولة يطلع منهم سر أم هم أشخاص كتومين، يعني عندهم أن الواحد لازم يعني يخلي سره عنده لأنه إذا عطاه غيره كأنه هو سلمه نفسه.
1: وفي ناس تفكر ان الاسرار ثقل وعبء عليهم، أيوة يبون أيوة يتخلصون منها بسرعه ويقولونها حق شخص اخر. صح. وفي ناس الله يصلحهم حتى اسرار الاخرين ثقل وعبء عليهم فيمشون. صح. ويقولون بعد اسرار غيرهم مو بس اسرارهم. فأكيد رايكم في موضوع الاسرار نبي نسمع اليوم على 1-7-4-5-5-6 الاسرار في حياتنا، متى نحتفظ فيها، متى نبوح فيها. يعني موضوع يمكن فاطمه يفرق من شخص إلى آخر.
0: صح.
1: وأنا أتوقع يعني إحنا إذا بنتكلم في موضوع الأسرار بالتحديد بين النساء والرجال مسألة تفرق، وكذلك العمر يفرق.
0: صح.
1: ولا
0: الكل يعني يشمل أعتقد وجود الأسرار في حياته بغض النظر نيلة عن عمر الشخص أو مكانته أو ظروفه أو المكان اللي هو يعني موجود فيه بيئته أكيد. بس الإنسان بطبعه اجتماعي، يعني نيلة يحب أنه هو يفضفض شوي يخفف العبء، يحس أنه هو يشارك مثلا المقربين له. في أشخاص غير، يعني في أشخاص نظرة وجهة نظرهم أنهم يقولون السر حق شخص غريب، يعرفون أنه هو مثلا
1: بعيد عنهم
0: بس هذه نادرا. احنا في مجتمعنا نيلة نختار دائما الدائرة المقربة لنا علشان أن احنا نثق فيها، نعرف أنه ما بيخيب مثلا ظن. طبعا في شواذ لكل قاعدة، في شواذ
1: ومسألة الثقة يعني أيوة. تلعب دور بين الأشخاص. يمكن هذا الشخص يعني مو شرط يكون من العائلة، ممكن يكون صديق. صح. ممكن يكون زميل في العمل، بس أنا أشوف أنه هو ثقة. صح. وأحيانا لازم يؤخذ بالحسبان أن هذا الشخص والله إذا أنا قلت له سر هل فعلا بيمسك هذا السر، هل حتى لو اختلفنا. هذه نقطة مهمة،
0: هذه نقطة جدا مهمة،
1: لا يمكن يبوح أو يقول هذه السر بتفاصيله أو حتى يعطي بعض التلميحات، لأن يعني مو كل علاقة قد تكون يعني مستقرة بشكل دائم.
0: صحيح.
1: ويصير في مد وجزر في العلاقات.
0: أكيد. إحنا يعني نبني هذه الثقة نيلة في اعتقادي، يعني نبنيها على مثلا رابط معين يربطنا ببعض. مثلا على سبيل المثال أنا وانتي تربطنا علاقة صداقة.
1: نعم.
0: وصداقة قوية، يعني مو بأي صداقة، مو صداقة عابرة. مثلا انبنت خلال عدة مواقف ومدة زمنية مو بقصيرة، سنين. في يوم من الأيام أنا عطيتك سري أو أنت عطيتيني سرك، زين صار اختلاف في موضوع ما، أو مثلا انقطعت مثلا خلنا نقول لسبب ما علاقة الصداقة اللي بيني وبينك. هني يبين معدن الشخص.
1: نعم.
0: من ناحية المحافظة والأمانة في على السر.
1: نعم.
0: يعني أن أنت مثلا تيج مرحلة توصلين له أن أنا خلاص مو مهتمة في أحد، الشخص دي قطعت علاقتي فيه، فبامشي وبتكلم يعني عن السر اللي هو
1: ما يعنيني. أيوة. إذا تضرر.
0: أيوة. نعم. فهذه نقطة أيضا مهمة. في مقولة بعد حلوة نيلة تقول سرك في بير ولا يعني برع البير، يعني احنا نعرف ان سرك في بير،
1: سرك في بير ولا
0: أوكي. هل في حياتكم مستمعينا فعلا من يطبق هذه المقولة؟ هل صادفتوا مثلا شخص عطيتوه سركم فعلا وحط سركم في بير او طلعه خارج البير؟ هل يوجد في حياتكم ناس تثقون فيهم فعلا وتعطونهم أسراركم؟ شاركونا مستمعينا، حابين نسمع وجهات نظركم وأراءكم على هاتف البرنامج 1-7-4-5-2-5-6.
1: اللي احنا متأكدين منه ان كل شخص عنده أسرار.
0: صح.
1: والحياة ما تخلى من الأسرار
0: فعلاً.
1: بغض النظر عن نوع السر اللي ممكن احنا نحمله في داخلنا، أحيانا ممكن الإنسان يبوح بهذا السر اللي شخص مقرب، وأحيانا نحتفظ ببعض الأسرار لنا، وأنا أتوقع هذه أمن.
0: صح.
1: للشخص أمن. نفسه. ولكن في أشخاص يحبون البوح والحديث وأنه يتكلم ويناقش. في أحيان أخرى بعض الأسرار تكون مثل ما قلنا في البداية حمل ثقيل على صاحبها، يبي يتخلص يتخلص منها ويبوح، أو قد يكون بحاجة لمساعدة أنه يسمع رأي الآخر. شنو نوع السر؟ إحنا ما نبي نعرف، نبي نعرف منكم اليوم شلون تتعاملون مع هذه الأسرار على 1-7-4-5-2-5-6. خلكم معنا، إحنا معكم ليل خمس.

تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا، خلك معانا، سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعض.

بعد العصر وموضوع ولا أحلى اليوم حول الأسرار فاطمة، ولكل إنسان جانب قد نجهله ولا نعرفه. بالتأكيد الإنسان يعني يظهر ما يريد للناس أن يرتؤون لشخصيته أو يشوفونه بشكل عام وبأي نظرة، وجانب آخر يحتفظ فيه النفس بين ما نعلنه وما نخفيه. تتشكل قصصنا، تجاربنا، أسرارنا. السر ممكن يكون ذكرى جميلة.

0: جميلة أو حلم ما يا وقته لين الحين نطلع له، أو تجربة يعني قد تكون قاسية لا سمح الله، وشخص ما يرغب لا يبح فيها ولا يتذكرها.
1: صحيح، يعني مثل ما ذكرنا مستمعينا الإنسان

0: يحب يعني فضفض بس مو بحق أي حد.
1: يمكن على حسب يعني السر والمعلومة فاطمة. أحيانا في أشياء تفضل أنك تحتفظ فيها لنفسك, وسبحان الله الإنسان كل ما يكبر يتعرف على نفسه بشكل أفضل. صح. النضج يساعده أنه هو يعالج نفسه, يتفهم نفسه. فلذلك يبتدي يستغني حتى عن كثرة الكلام, يعني قد يواجه مواقف يحس أنه مو من الضرورة يقولها. ولكن أنا بقول لك شو حطي تحت لكن 10 خطوط. وهذه أحب يعني يأخذونها بعين الاعتبار, سواء كانوا يسمعونا اليوم خلنا نقول أطفال أو شباب. لو كان السر فعلا عبء ثقيل أو أنا بحاجة لمشورة أو رأي, فبيكون الأهل هم أول الأشخاص اللي ألجأ لهم. يعني أكيد جميل. ما بيكون صديق ولا زميل عمل, بتكون أم أخ أخت يعني بالدرجة الأولى, حتى الواحد يعني ما يظهر له ضعف ولا شيء قد يسيء له في يوم من الأيام. صح. لا سمح الله
0: يسبب مشكلة أصلاً. نعم. حتى حق يمكن السر اللي ينقال نيلة يدخلون فيه أشخاص مثلاً ثانية, فما له داعي أن الواحد. صحيح. يعني إذا باح فيه ممكن حتى هو ما يلحق بس الضرر بالشخص اللي اتمنى عليه, أيضاً له تبعات يعني ثانية. فعلاً.
1: فيعني لو قلنا للأهل ما راح نضطر نقول أكيد. سرك كبير ولا لأن فاطمة يعني الأهل أنت لو يعني لو تاخذين النظرة شاملة كاملة, مستحيل أحد من أهلك مقرب لك, إن كان الوالد أو الوالدة, أخت أو أخو, سواء يضرك أو حتى يأخذ هذه المعلومة في يوم من الأيام ويعني يساومك عليها. صح. يعايرك لا قدر الله فيها,
0: يستغل هذا الشيء,
1: يستغل ضعفك في مسألة معينة أو أنك تختلف معه ويبوح. أنا أتوقع يعني الأهل بعيدة عنهم هذه الأمور.
0: بالتأكيد نيلة, أنا أتفق معك 100%. ما في مثل الأهل, وخصوصا الأم والأبو والأخوان. صحيح. والخوات هم اللي مستمعينا مستحيل يفكرون في يوم أنهم يضرونكم أو يفشون سر من أسراركم, لأنهم بالفعل يكونون الأهل السند وقد الثقة نيلة. أعتقد في اتصال, يعني اتصال نستقبله معاكم مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-2-6. نقول مساء الخير.
2: النور. هلا وغلا.
0: يا هلا يا هلا فيك.
1: يا هلا يا مأثمان.
2: هلا فيكم, شلونكم؟ شخباركم خواتي؟
1: الله يسلمك.
2: ما شاء الله شو الموضوع الحلو.
1: عجبكم الموضوع يا مأثمان؟
2: أكيد.
1: أسرارك عندك ولا مني ومنك؟ شلون على أسرارك الحين مأثمان؟
2: أكيد في أسرار خلاص بيني وبين نفسي, ما قلتها حق أحد. أكيد احنا نقول لك الشيء اللي احنا نبي نقوله. صح.
1: صح.
2: اي بيشو ما تنقول يعني الصراحه خلاص سر.
1: وتحسين هذه اللي بقيت بينك وبين نفسك ام عثمان تشكل عليك عبء وثقل, ام انه خلاص تعايشتي مع هذه الاسرار؟
2: خلاص يعني خلاص الله سبحانه وتعالى سترها علينا هالسر, والأمور مشيت الحمد لله. ليش كل ساعة احنا نذكر روحنا بشيء؟
0: يعني انت يا عثمان تحسين انه بعد في الأسرار يعني شوية تاخذ من جانب الخصوصية, يعني الخصوصية حق البني آدم. احنا كبشر بعد لازم يكون لنا شوية جانب من الخصوصية, مو كل شيء يعني ينقال, مو كل شيء.
2: بالضبط.
0: فعلا
2: بالضبط.
0: فعلا صح كلامك.
2: لأن
0: صحيح.
2: لأن بقول لك شيء, اللي تقول سرج في بير.
0: اي
2: الو, ما في شيء اسمه سرج في بير, لكل عزيز عزيز.
1: قاعد على طرف البير السر.
0: المشكله مع عثمان.
2: ايوه ما في. انت بتقولي حق فلانه.
0: صح.
2: اي والله
0: انت بتقولي لها
2: حق فلانه
0: وهم بعد عندهم. ايوه بتقول لك لا بعد فلانه ترى تحفظ السر. اي والله
2: ما شاء الله الامهات ما شاء الله عليها ما عندهم سر. يعني امك اوكي
1: انت انا يعني كنت ابيك تعززين اللي قلناه شوي. يعني
0: قالت العكس.
1: عيل الام ما تحفظ السر ام عثمان.
2: لا يعني ممكن يعني احنا لحظه خلينا نكون شوي واقعيين. الحين انت بتقولين سالفه حق امك. حلو.
1: اي
2: امك بتقول حق مين؟ حق خالتك. خالتك بتقول حق مين؟
0: حق بناتها.
2: بنت خالتك بتقول حق مين؟ حق بنتها. عرفتي شلون؟
1: اي
2: ايش يقولون؟ يقولون لكل عزيز عزيز ويروح سرج في وين؟ ما يقولون هما
1: لكل عزيز عزيز.
0: أيه. اليوم وايد في امثال لا تخبر سرك لعزيز فكل عزيز لديه عزيز.
1: يا سلام.
0: صح. ام عثمان يمكن احنا اللي نقصد فيه ان الاسرار مو يعني مثلا كذي خبر مثلا ينقال, وحتى اذا انتشار مو من نخوف. احنا القصد ان ساعات في اشياء في حياه

0: الإنسان
1: شكل فارقي
0: ما يقدر يقولها مثلا إلا حق أمه أو حق مثلا أبوه أو حق أخته. فأعتقد
2: تقصدين الشباب والمراهقين والأطفال
0: يعني يعني إيه ممكن بعد يعني يكون يعني هالجانب بعد يشمل هذا الشيء
1: والأسرار الثقيلة مع عثمان اللي يعني حتى لو قلتيها حق الأم هي تعرف أنه مو لصالحك أن هذا ينقل يعني
0: صح
1: حتى حق خالة ولا خالة
2: صحيح
1: أنت علينا
2: بالضبط. في أشياء لازم أنت تشاورين أكبر منك الصراحة وإحنا بخبرة الزمن فعلا يمكن حتى الحاجة نقول هم ما يمكن إحنا يعني بحكم كنا أصغر عندنا حماس وايد فنحس إن ما حد يعرف إلا إحنا شباب وإحنا جيل الحين عرفتي شلون
0: صحيح.
2: لكن سبحانك يا رب الأم والأبو عندهم خبرة ما راح يعني تعرفين إن هاي الخبرة إلا عقب ما
0: صح أكيد
2: بسم الله عليهم الطحن في ورطة
0: صحيح
1: أكيد أكيد
2: فدائما نكبر السن اللي أكبر منا لهم الاحترام والتقدير وإذا عندك سالفة وإذا تبي النصيحة سمعي لهم مهما وصلتي صرتي دكتورة صرتي مهندسة صرتي ما صرتي يبقون هم الخير والبركة وهم عندهم فعلا. الخبرة كلها
1: صح كلامك يا عثمان قبل أن نختم هذا الاتصال وكلامك الجميل عن الوالدين أم عثمان قولي لي أنت شخص لو أحد باح لك السر تحسين أنك تقدرين تحافظين عليه أم أن ممكن تقولين
2: أنا الحمد لله وصلت
1: بصراحة
2: لعمر أحد يقول لي السر أقعد في اليالسة أطلع أنسى شقالة
1: تنسين هذا لأنك تنسين لو ما نسيتي شنو بيصير
2: لا أنا كذي أنا لا أنسى
1: ما تقول
2: ما أشطر روحي في سوالف الناس الصراحة
1: ممتاز
2: وإذا حد سوالف لي شيء ما أعلق لأنه يمكن تعليقي يضايق فلان
1: يزعل الشخص
2: أو حتى كلمة ساعات والله الله يعينه تتعور قلبهم تحسهم بعاد فأنا صراحة حتى ما أحب أقول الله يعينه
1: اي هذه بعد نقطه انا بنتكلم عنها بعد شوي تعليق على موضوع الاسرار يعني ما
0: صح.
1: بعد الاسرار وشكرا لك ولاتصالك مع عثمان نورتينا
2: حياك
1: الله
0: اكيد عندنا اتصال ايضا خارجي نيلة هالمره من ماما سميره الو مساء الخير
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله يا هلا فيك معنا
3: ما شاء الله عليكم دائما مميزين يا اهل البحرين مواضيعكم تهبل
1: يا حبيبتي يا اهلا
0: وسهلا من وين تكلمينا
3: انا من الخبر يعني
0: من
1: الخبر يا هلا مرحبا فيك
0: يا هلا اهل وحبايب
3: انا بحرينيه سعوديه الوالده بحرينيه والوالد
0: ما في فرق
1: والنعم فيك كلنا اهل اي والله عينين في راس يا حياك الله
3: دمي حمر وعرضي خضر
0: الله يديم المحب إن شاء الله دايماً بيننا وبينكم
3: حبيبتي
0: الله يسلمك تابعتي موضوعنا؟
3: وايد حلو وشيق صراحة السر ما تعطيني أي حد أنا تعلمت من أمي الله يرحمها سرج تحت سر الإزرار الغميس ما تعطيني أي حد
0: صح
3: تفضي بسرج عند أمك أنا الأخت اللي قالت من قبل الأم صج دايماً تعلم أختها بس في أسرار الأم عمرها ما تفضح بنتها
0: فعلا
1: صح
3: اكتمت الأم سرت الأم قطاتت يعني ما بترضى على بنتها لو أختها عيونها المركبة
0: صحيح
3: ما حد يرضى على بنته يمكن بين الأخو أو الأخت يصير مشاكل طلع نقزة أو شيء بس الأم والأب
0: مستحيل نعم
3: مستحيل.
1: وهل الأسرار إحنا لازم نروح نقولها أم إن الإنسان يعني ممكن يكون مخير في ذي المسألة خصوصا لما يكبر يعني يوصل لعمر تزوج كون أسرته وحياته حتى الأبناء فتحس يمكن إن هي مو بحاجة إن تقول حق أمها
3: إذا في أسرار تنقال الواحد تلو إذا بعد حتى عن الصديق مو كل صديق إني أعطي أسراري كلها في يوم بتخانق وياه يوم بيصير مشاكل بتعايرني في الأسرار اللي قلتها
0: صحيح
3: ويمكن بعد حتى في أنا بنتي صديقتي بنتي أسراري كلها عند بنتي ماتت أمي صارت الحين بنتي الله يحفظها يا رب
1: الله يرحم الوالدة خليلك بنيتك إن شاء الله
3: مرايتي اللي أشوف روحي فيها أطالعها بعيوني وتعرفني إذا كنت زعلانة في خاطري شيء سيدت أمي أشفيت من غير حتى لو كلمة بالجوال أمي أشفيت تعرف شنو في خاطري
1: الله يحفظها ويخليها لك إن شاء الله
3: الصداقة حلوة أنا دايما بنتي ربيتها من يوم هي صغيرة أقول لها بنتي الصداقة حلوة وتعرفي بس ما تعطين الصديقة أكثر من حجمها
0: صحيح في كل شيء لحدود وحتى أسرارنا صحيح يعني

0: حياة من الشخص بزيادة من صح. الضروري يعني أن الواحد ما يأخذ الأمان. إيه
1: طبعا احنا
2: يعني في ما علي بطول عليكم في قصة فضل. أنا وثنتين بنات صديقات من يوم الطفولة وتخرجوا ويعني وصلوا مراحل كل واحدة ربت عيال الثانية سافروا وبرا واحدة ما تريلها واحدة مطلقة اتخانقوا على شخص قال لها دي قالت دي يبصلي يطالعني قالت الثانية لا يطالعني وتخيلي عشرة عمر اتخانقوا دي طلعت سوالف دي وطلع على ايش انتو كنتو خوات وربع يعني شفت شيء بسيط ما يسوى
0: صحيح يعني صحيح. لذلك احنا يمكن شددنا على ملاحظة شكرا لاتصالك ماما سميرة يمكن فايزة تأشر لنا الوقت قاعد يداهمنا احنا سعدنا اكيد بهذه المشاركة ويمكن يعني نعيد ونكرر وهذه فرصة فاطمة ان احنا نطلع بخلاصة حلوة
1: صحيح.
0: يعني امك قد تكون الامان لسرك اذا كنت ولد فالاب قد يكون امانك واحيانا بس فعلا. يكبر الواحد يعني ويشتد عوده ويكون قادر على اتخاذ قراراتهم لا يثقل كاهل والديه يعني قصص قد يعني تؤثر عليهم أكثر مما هي مأثرة عليهم
1: تضايقهم أكثر من ما صح
0: ممكن أنت صحيح. ترجع بيتك وتنام وهما يعني
1: يضل بالهم عليه مشغول فعلا فعلا
0: بالهم مشغول في هذه المسألة ناخذ اتصال بعد
1: اتصال معنا ألو
3: السلام عليكم
1: يا حي الله مساك مفواز
3: هلا عمري شلونك
1: يا هلا فيك شلونك
3: الله يسلمك
0: يا هلا مرحبا فيك يا
3: فواز شلونك طلاله الحلوه
0: الله يسلمك طلالتكم الاحلى يا فواز
3: والله سوالفكم تبرد علينا هالجو
1: احنا والله سعيدين بالتواصل معاكم الله يسلمك شلونك مع الاسرار مفواز
3: والله الاسرار يعني من زمن لزمن يختلف الوضع بالنسبه لي انا عندي صديقه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن لن تهاوش لن تذابح نرجع مثل ما كنا وأحسن وخفة
1: ما شاء الله
3: وعمرنا ما طلعنا سرنا حق أحد
1: صح.
3: بيني وبين
1: الاختلاف وارد مفواز يعني في أي علاقة لكن ما يعني ما نمسك ممسك على بعد مثلا انقطاع العلاقة أو سبحان الله صار فيها خلاف ما نمسك ممسك يعني نقطة ضعف للشخص اللي احنا تربطنا في هذه العلاقة صح
3: صح أنا أقول لك الأسرار لما تكون في سر كبير بينك وبين أي شخص حاولي قدر المستطاع يكون بينك وبين الوالدة إذا كانت موجودة الله يطول في أعمارهم إن شاء الله,
1: إن شاء الله.
3: اللي موجودين أو بينك وبين أختك يقول لك يعني مثل ما قالت هدى حسين قالت في مقابلة إن يعني المصارين تتعارك في البطن
1: صح.
3: لكن الأخت والأخت يستحيل ان يطلعون اسرارهم حق احد حتى لو يتهاوشوا
1: صحيح ما بيرضون لنا بالمضار
3: ما بيرضون ان يطلعون اسرار وانا اقول اختلاف الاوضاع واختلاف الاجواء والزمن تتغير اشياء لكن اللي اصله ومعدنه اصيل معدنه متربي على السنه وعلى تقاليدنا وعاداتنا مستحيل حتى لو صديقه بعيده
1: نعم.
3: مستحيل امنتني على سر اطلع حقنا
1: نعم
3: لو شنو
1: صح.
3: لو في مثلا شيء قوي وعود لو قلنا قدام يعني خلينا نقول قدام قاضي وهاي السر لازم احنا نطلعه عشان نثبت شهاده قويه حق الشخص الثاني اللي هي صديقه او عزيزه او دي هل بنقدر نطلعه واحنا امنا عليه او يفرق
0: صحيح يكون الشخص مضطر نعم صحيح
3: مضطر ولكن هذه بيني وبين القاضي ما حد يسمع ولكن وبعد في قاضي أعظم وأعظم اللي هو رب العالمين
1: صحيح
3: رب العالمين موجود
0: مفوز بس إلش على السريع في مرة أنت ندمتي إنك قلتي سر حق شخص
3: شنو قلتي
0: في مرة ندمتي إنك قلتي سر لشخص
3: والله ندمت
0: شكلهم مرات مو مرة
3: ندمت
1: ما علي الواحد يتعلم يتعلم
3: نتعلم مثل ما يقولون الواحد يطيح ويقوم مرة ثانية الواحد يفشل ويريد ينجح مرة ثانية
1: وما يصير بعد نفس الشخص مثلا اللي خيب أمل يعني أنا مو بلأن مثلا فلان فشي سري أروح أنا أقول لا الدنيا هاللون صارت وكو فلان أنا أمنت على سري خلنا أنا بعد أقول عيال عنا مثلا سر
0: ما أنا شو قلت لك فاطمة عن الأسرار وين لازم تروح
1: تروح وين
0: تروح عند الأم يعني هذا أمن يعني مكان مثل ما الأم يعني حضن آمن فهي على سرك مكان صحيح. جدا آمن ولو أن أنا يعني أؤمن بالصداقة وعندي من الصداقات ما يكفيني

0: أقول ثقتي فيهم 100%، ولكن أقول صح. فعلاً الأم مصدر أمان.
1: خير صح.
0: خير. نعم.
2: إيه أنا بس كلمة واحدة أقولها.
1: تفضلي.
2: لو الشخص بيغرني وطلع سري برا مستحيل أوشي باسمه وأقول فلان قال عني هلو، مستحيل. عاداتنا وتقاليدنا والسنة اللي تربينا عليه مستحيل أطلع بالكلمة.
1: كلامك كله حلو فواز، كلامك كله حلو
2: ودخلت جميلة.
1: الله يسلمك.
0: شكرا والله يسعدنا سمع صوتك يا ام فواز، يعني انت من المستمعين الدائمين المخلصين، واشر كلمينا ان شاء الله يكون لك فرصة للفوز معنا
2: ان شاء الله باذن الله. باذن الله.
1: حياك الله.
2: يعطيكم العافية.
0: شكرا
2: لك.
0: مع السلامة.
1: نطلع فاصل مع فايزة مستمعينا وراجعين لكم، خلكم قريبين في بعد العصر.
0: خلينا نذكر على السريع اللي حبي يتواصل معنا في موضوع الأسرار بعد شوي، ضيفتنا من جانب اختصاصي بتكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا، شاركوا معنا على الرقم 174-5256.

يعني موضوع الأسرار اليوم لامس الكثيرين فاطمة في بعد العصر، وحقيقة أن هذا الموضوع يشكل نقطة مفصلية في حياتنا. قد يكون السر بلا قيمة ولكن هو أساسا يمكن سوى نقلة قوية في حياتنا. صحيح. وقد يكون سر ثقيل بقيمة، شكل عبء وثقل علينا وغيرنا للأحسن، والبعض لا سمح الله قد يتراجع. لكن بين هنا وهناك حدود الكتمان ضرورية، قيمة الخصوصية في حياتنا يجب أن تكون موجودة.

0: متى ممكن نحتفظ بالسر حكمة منه، ومتى نبوح بالسر بقرار منه حتى نرتاح ونحس أن المشورة في هذا الوقت ضرورة. تفاصيل حول الخصوصية الصحية أم الكتمان المرهق بنتكلم فيها مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة إسراء حميد، استشارية في التدريب والتمكين الشخصي والمؤسسي. مساء الخير أستاذة إسراء.
1: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: أسعد الله مساك، يا أهلا ومرحبا.
1: يا هلا فيكم،
0: كذا يعني سعداء بظهورك معنا،
2: سعداء بتواجدك معنا عبر الهاتف أستاذة إسراء. وموضوع اليوم موضوع نفس ما تفضلت أختي نيلة، موضوع يلامس الجميع الصراحة، كوننا إحنا بشر وتربطنا علاقات إنسانية ببعض، لابد من وجود أسرار بيننا وبين بعض. ولكن خلينا نسأل في البداية أستاذة إسراء، مفهوم الخصوصية يعني أين يقع بين الكتمان والمشاركة؟ هل هناك حدود؟ يعني أين تنتهي الخصوصية وكيف تكون المشاركة بسر ما ضرورية مع الغير؟
1: نعم، الخصوصية مو معناتها نخفي أنفسنا عن الناس، يعني أن احنا نكون شخصية غامضة مو مفهومة. الخصوصية معناها البسيط جدا هي أن الإنسان يكون على قدر مناسب من وضع الحدود، أنه هو يخلي الناس اللي حوالينا يوصلون إلى نقاط معينة في حياته. يعني مو كل شيء احنا نعيشه لازم أن احنا نتكلم فيه، ولا كل شيء نحسه نحتاج أن احنا مثلا ننشره أو نخلي غيرنا يحس فيه. فإحنا حين للأسف يعني إحنا في زمن صارت المشاركة هو الأمر المعتاد. يعني إحنا لما نشوف السوشيال ميديا ونشوف الحياة الحالية شلون تغيرت، نشوف أن الناس تعتقد أن إحنا لازم نواكب الترند ولازم نكون إحنا مكشوفين وأسرارنا تكون مكشوفة وخصوصياتنا مكشوفة. فمن النضج أن إحنا نعرف متى نتكلم، متى نسكت، متى نكشف، ومتى ما نظهر الشيء.
0: جميل جدا. إذا إحنا لما نتكلم عن المشاركة اللي يمكن اليوم أصبحت يعني موجودة بلا حدود، هذا يفتح لنا نقطة ضرورية نتكلم عنها، عن بناء الحدود الشخصية. شلون إحنا اليوم نقدر في ظل أن كثير ناس عادي عندها تبوح، نجد شخص البوح عنده صعب التحدث في تفاصيل أمور حياته، عن زواجه، عن عائلته، عن أبناء صعب، ولكن بفعل اللي صاير يعني يصير هو شاذ نوعا ما. شون يبني هذه الحدود الشخصية حتى يعني انصح القول مو بس في العمل مع أو مع الأصدقاء، حتى داخل بيته مع أهله، شون يبني هذه الحدود؟
1: كل السؤال يعني هني احنا نتكلم عن دائرة احنا نسميها دائرة الأمان. كل إنسان في هذه الدنيا عنده دائرة أمان في حياته، يحتاج انه يحط في هذه الدائرة الأشياء اللي لا تمس، المفروض ان هي لا تمس. احنا هني نحتاج الوعي، الإنسان يحتاج في داخل دائرة الأمان هذه ان هو يكون عنده وعي. الخصوصية انا قلتها من ساعة برد اعيدها لانه وايد هاي الجملة مهمة. الخصوصية مو معناته انت انسان معزول عن العالم، ولا معناته انت انسان غير عن غيرك. هي مجرد وعي ان انا عارف متى اشارك الشيء، ومتى يكون هذا الشيء مشاركة قيمة هادفة، ومو بدافع ضغط اجتماعي أو حاجة مستمرة مثلا للاهتمام، أو يعني حاجة نفسية مثلا نقدر نقول. يعني بما معنى اليوم احنا بين خيارين، بين ان احنا نواكب الترند الاظهار والكشف وتخطي الحدود الحياتية، وبين ان احنا نكون واعيين ونعرف متى ممكن مشاركتنا للأشياء تكون هادفة وواعية، متى هي دافعها الحقيقي، ونكون صريحين مع بعض. وقت اجتماعي هم حطوا لازم أحط، هم تكلموا ولازم أنا أتكلم. مو كل شيء لازم يعيشونه معنا، يعني مو كل شيء إحنا نمر فيه الناس لازم تعيشه ويانا. بعض التجارب في هذه الحياة وخصوصا الأزمات وخصوصا الأشياء اللي ممكن تمس أنفسنا ولا عوائلنا ولا الناس اللي يخصوننا، تنضج في الهدوء، يعني خلينا نقول مو في الكشف، لازم ما تنكشف.
2: نعم. أستاذة إسراء، في سؤال قبل ما نختم معاك، شلون أنا يعني أعزز قوة الاحتفاظ ببعض الأمور لنفسي أنا، لشخصي أنا؟ شلون؟ لأن في ناس يقول لك ما يتم عندهم سر،

0: يعني يمشون ويتكلمون عن نفسهم، لكن أنا اليوم يعني شلون أقدر أبني هذه الثقة بيني وبين نفسي إن أنا أكون قوية في أكون يعني محافظة على شيء يخصني أنا، يعني ما يحتاج إن أنا مثلا أعلن أو أقول حق أحد.
1: حلو حلو، يعني هني احنا نقدر نقول انه توضيح القيم والاهداف. يعني الانسان بينه وبين نفسه لازم يكون واضح في قيمه واهدافه. ليش انا اقول لك هالكلام؟ الهدف الحين انت قلتي الكلمه، قلتي احلام، يعني قلتيها احلام، مثلا احلامي او مثلا اسراري او نجاحاتي مثلا. فهني انا لما اوضح اهدافي واحط عليها قيمي الغير معلنه، قيم اللي انا اشتغل عليها ومو لازم انا اعلنها، هني أنا أحتاج أن أنا أشتغل أكثر مما أتكلم. في قانون يقول في تحقيق الأهداف وتحقيق الأحلام، إذا تكلمت وايد بأشتغل شوي، وإذا اشتغلت وايد بأتكلم شوي. فأنا أختار أنا أبي أحقق هذا الهدف، معناته لازم ألتزم بالصمت. تكمان بسيط، أنا ما أقول أن احنا نعيش حياة الغموض، ولكن الأحلام إذا ما حولناها إلى أهداف، والأهداف ما حولناها إلى إنجازات محققة، نقدر نتكلم فيها لما تنجز، ولكن قبل الإنجاز بيصير مجرد كلام بيعطلنا.
0: نعم صحيح.
1: يعني هذه القانون اللي احنا لازم نمشي عليه.
0: نعم.
1: مع أسرارنا الخاصة.
2: يعني يمكن اللي احنا متأكدين منه أن البوح أبدا مو علاج، وممكن قد يضر صاحبه من اتصالات كثيرة سمعناها حتى قبل شوية أستاذة أسراء، أن موضوع قد يتحول إلى ندم، أو شخص فعلا يشعر أن عاقب نفسه بدل لا يجازيها في أنه فضفض أو خفف هذا الثقل. لذلك احسب خطواتك جيدا، وقد يبنى عليها مثل ما قلنا أحلام وطموحات وحياة جديدة، لذلك حاسب في كل شيء يتبوح فيه. أنا أكيد شاكرين لك هذه المداخلة والرأي التخصصي الأستاذة أسراء حميد، استشارية في التدريب والتمكين الشخصي والمؤسسي. شكرا.
0: شكرا لك أستاذة.
2: قبل شوي فاطمة شقلتي في موضوع الأسرار، شي يقول راشد الماجد؟
0: سرك معي.
2: سرك معي، وقلنا حق فايزة دوري الأغنية، فاطمة تقول هذه أغنية قديمة واليوم الموضوع فعلا يعني يبدو أنه لامس كثيرين. فايزة تقول ضغط على الاتصالات، فإحنا بنكتفي بالقدر الموجود، نسمع راشد ونرجع بعدها ناخذ باقي الاتصالات.

0: ولما يقول لك الشخص سرك معاي انت لازم تكون متأكد سرك معاه.
1: أنا بكون خايف
0: ولا مع غيره؟ خايف ومتوتر.
1: خايف إيه.
0: فالأأمن إنك ما تقول.
1: لا ويغنيها بعد يعني نايلة سرك معي يعني
0: ترى. سرك خليك على خليك على ثقة. أحس دام غناها لازم تشك.
1: صح صح.
0: ناخذ اتصال جديد. مرحبا مساء الخير.
2: يا هلا. شخوكم إن شاء الله طيبين.
1: يا هلا يا هلا. نتعرف عليك.
2: مخالد
1: الياش. مخالد حياك الله مخالد.
2: الله يسلمك. موضوعكم يعني خلاني اتصل بدون التفكير.
0: يا سلام. قولي يا مخالد فضفضي.
2: والله اللي بفضفض يبيني وقت يبيني وقت.
0: متصلة على آخر الوقت مخالد؟
2: عاد والله متصلة للأسف كان وجع عندكم واقف.
0: اي تقول خايزة.

0: اليوم ضغط على الاتصالات، بس اكيد احنا يعني بنعطيك من الوقت شويه. قولي لنا انت خلاصه هذه الفضفضه.
1: خلاصه الموضوع ان الصديق نوع نوع تثقين فيه فتفتحين له قلبك فيطعنك، ونوع تفتحين له قلبك وتقولين له، وحتى لو صار فيه خلاف سرك يتم عنده. وأنا يعني النوعين
2: مريتي
0: موجودين في حياتك.
1: يعني لي صديقة يمكن انقطعت عني وهي عندها أسراري، انقطعت عني كلش، بس أنا عندي كل الثقة إن هي مستحيل تطلع عني سر. يمكن ما أعرف ليش انقطعت عني، بس أنا عندي ثقة فيها عني.
0: واللي موجودة في حياتك هي اللي ممكن تطلع أسرارك، النوع الأول. نعم
2: يصير صح.
1: أعرف إن أنا هي عندها مبتر، يعني زي ما تقولين اللي أخاف منها، لا الحمد لله، بس أعرف إن هي عادي بتقوله.
0: تستسهل إن تقول أسرار غيرها
1: لأي سبب. تقوله تقول
0: زين. أم خالد، يعني هذه النوع من التجارب ما تخلي عندك يعني قواعد جديدة، أو تبتدي طريقة تفكيرك تتغير في مسألة البوح بالأسرار، في أنك مثلا تقولين حق أختك، تقولين حق أحد؟
1: خلتني وايد أطق بريك مثل ما يقولون،
0: غيرت
2: صحيح.
0: الواحد
2: يتعلم،
1: خلتني أوسعي شوي.
0: حلو.
1: وعرف مثل ما قلتوا أنه ما في أحد غيرها لك.
2: صحيح.
1: هو يقدر يقدر انه هو ما يضرك لو شنو صار خلاف بينك وبينه،
2: مستحيل يضرك. صحيح
1: صداقة مهمة واحنا نحتاجها ونبيها ونبي نعيش معاهم. وفي من ربعي، انا ما اقول لك في عندي ربع احكم على يميني، وانت بس تقصر الله، يعني صداقة عمرها اكثر من 30 سنة تحسين انها تطعنك صعب.
0: هو احنا قلنا يعني في البداية يمكن مخالد انه يعني الواحد مهما كان عنده صديق يثق فيه لا يخذل الامان 100%، لان هذيل اشخاص يعني قد في يوم من الايام تختلف معاهم، وهذا الاختلاف يوديك لخلاف. صحيح. والخلاف فعلا يخلي الناس تستسهل تبوح باسرار. صحيح. غيرها.
1: صعب يعني. نعم. صعب يعني 30 سنة ما تقدر تأمين على الشخص، تأمين متى؟
0: اي مع الاسف يعني انا معك اكيد
2: تصير هالمواقف فعلا.
1: بتأمين يعني لما بيجي شخص فوق 30 سنة أنت طالعة رايحة معاه، شاربة معاه، عشتي حياتك، تفاصيل حياتك.
0: نعم.
1: يعني مع شخص لما تين تحسي إياه يتكلم في أمورك وفي أمور بيتك وفي أمور عيالك،
0: هذه مصيبة.
2: صحيح. أكيد
0: قلبك قلبك متروس يا أم خالد، إحنا كنا بنسمع منك تجارب أكثر وأكثر، لكن مع الأسف يعني هذه آخر 5 دقائق. شكرا لك ولمشاركتك معنا يا أم خالد.
2: أعتقد بعد في اتصال. الله يعافيك
1: إن شاء الله، دوم في تقدم إن شاء الله.
0: شكرا شكرا لك، نورتينا.
2: في اتصال أيضا، نقول مساء الخير. ألو مساء الخير.
3: مساكم الله بالنور والسرور.
2: يا هلا فيك يا هلا فيك يا هلا فيك ابو جلال، حياك الله. حياك الله معنا.
3: يبقى انا ما سمعت الا كلها حريم اليوم.
0: وانا مستغربه ان احنا الحين سمعنا صوت يعني سبحان الله مع الختام.
2: الاسرار مرتبطه بالحريم يمكن اكثر.
0: عندهم قصص وايد مع الموضوع.
3: والله يمكن انا اللي بقوله يمكن شوي ضايق الحريم، بس يعني مع احترامي
0: قوله. احنا اليوم يعني فتحنا طاوله الصراحه. قوله
3: تفضل. في حكمه تقول لا تقول سرك حق مره حتى لو كانت هي امك.
0: هذه الحكمه من قايلها؟
3: هذه الحكمة يعني تنعكس على يعني المرأة، خلينا نقول كعامة المرأة، كعاطفة المرأة. يعني المرأة لو أنت مثلا قلتي لها سر مثلا يضايق على طول، على التعبير وياها بتبين هي متضايقة، واللي حواليها واللي يمها بيسألونها أنت شبيت
0: بيفهمون.
3: فمرة مرتين بتخرب وبتقول حق الجراب منهم، بس لا تقول حق أحد. هذه لا تقول حق أحد تبعنا وايد.
0: بس فش تسوي لي تفضفض شو
3: ولو كانت مثلا يعني الخبر كان مفرح بعد بيبين على وجهها وبعد بتقول. يعني هذه سبب مفروض صراحة يعني
0: وانت ما تقول

0: يقولون ابو جلال
1: يعني شوف يا بقول لك يعني في احنا منا كرجال يعني انا اذا على حسب خبره يعني ما بامن سر الا عند ابوي
0: معناته هذا منافي للمقولة منافي للمقولة اللي قلتها قبل شوي هي الام في منزلة الاب
1: الام في منزلة الاب صح بس الام
2: لكن عند الاسرار غير
0: ترى يعني متابعينا كلها أمهات فصلح المسائل يا أبو جلال
1: الاهتمام هي كل شيء
0: صح
1: بس إن الأم العاطفة تغلبها فلو أنا مثلا قلت لها يا إما فيني هلون وهلون مضايق على طول بتضايق على شلون أنا مضايق
2: صحيح
0: يعني ممكن يكون هذا الجانب صح
1: أبوي ولا خالتي ولا أختي شي يا إما مضايقة ولا شي يا فلانة مضايقة بتقول لهم وتقول ما تقول
2: طبعا احنا ابو جلال احنا ما نقيس الامور يعني ناخذها بشكل عام طبعا احنا لان نوهنا في بدايه الحلقه انه يعني ممكن الصديق او مثلا الشخص المقرب لك في الدائره ممكن انه هو تختلف معاه في يوم من الايام فيقوم يفشي مثلا صحيح. اسرارك عشان كذي احنا صحيح. قلنا ما في نفس الاسرار
1: يعني هذه حكمه موجوده يعني مهدوره فمبانه اللي قايلها
0: بندور عليها بعد شويه ندور على هذا
1: اي دوروا عليها اكيد تلاقونها
0: شكرا لك يا ابو جلال
1: وشكرا لكم ومستانسين لكم وان شاء الله
0: تواصلنا نورتنا واسعدنا سمع رايك
1: واليوم قلت ان شاء الله نشارك
0: شكرا لك شكرا طبعا يعني احنا فاطمة داهمنا الوقت خلينا بشكل سريع نقول يعني حصيلة يمكن موضوع اليوم الأسرار ومن بين الأسرار وعلاقاتنا الإنسانية ببساطة يعني الأسرار جزء من هذه العلاقات شوفين الأمثليات على الأهل صحيح. على الأصدقاء على الزملاء هي تعكس بشكل مباشر الثقة بين الأفراد
2: فعلا هناك
0: وتسبب مشكلات يعني
2: صحيح
0: فقدان الثقة قد يؤدي إلى يعني أو إفشاء السر يؤدي إلى فقدان الثقة وكل سر يعني كل سر بالنسبة لأي إنسان مهما كان بسيط فهو سر يستحق الكتمان ولا صحيح. كان ما قال عنه سر يعني البعض ممكن يقول سرج فاطمة يعتبر أنه هو أمر يعني ما يشكل فرق في شخصية فاطمة صحيح. أمام الآخرين ولكن صحيح. بالنسبة لك هذا سر شخصي من المفترض أنه يحترم وأنت ما أخفيتي لأنه ممكن عندك أسبابك فالتصرف بحكمة مع الأسرار أمر ضروري سواء بالنسبة لصاحبها أو للشخص اللي تلقى هذا السر
2: فعلا نيلة أيضا الحاق الضرر مستمعين من جراء إفشاء أسرار بدون أي اعتبار للعلاقات الأسرية والاجتماعية المهنية لازم حكمتنا حزتها تميز بين الأسرار الشخصية اللي لازم نحن نحترمها وبين المعلومات اللي تؤدي أو يؤدي كتمانها إلى وقوع ضرر على الآخرين حيث تكون المصلحة العامة وحماية الأشخاص هي أولوية بالنسبة لنا
0: اللي لازم نعرفه مستمعينا أن حفظ الأسرار من بعد هذه الاتصالات مو مجرد يعني مسألة كتمان لمعلومة صغيرة هذا دليل على الأمانة على إخلاص يمكن مفواز قالت هذا يدل على بيئة الإنسان كثر هو شخص طالع من بيئة ربتها على الأمانة وحفظ السر واحترام الخصوصية كل هذا يعزز الثقة لبناء علاقة إنسانية ناجحة إن كانت داخل الأسرة داخل مكان العمل أو حتى بين الأصدقاء نحن نتمنى لكم أن أسراركم تحفظ عند أشخاص أمينين ونتمنى أن دائما هذه الأسرار ما تشكل أي عائق على أحلامكم وطموحاتكم للأمام إحنا وصلنا معكم للختام لكم منا أجمل تحية من التقديم والإعداد فاطمة محمد ونيلة الرويعي من الإخراج أجمل تحية من فايزة عبدو
2: نشوفكم باكر مستمعينا خلكم ويانا ومواضيع إن شاء الله جديدة وجميلة في بعد العصر مع السلامة
0: في أمان الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صيف وحر
1: ومتملل وأكيد تبي تغير جو.
2: رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان. الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 5599. شاركنا وفالك الفوز.
3: الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17452

0: 9-8 اطلبها واسمعها على هواك.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8.

اطلبها واسمعها اطلبها واسمعها اطلبها واسمعها اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8 اطلبها واسمعها على هواء.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواء

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-52-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1745-2798. اطلبها واسمعها على هواء.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 1745798، اطلبها واسمعها على هواك.

0: اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798.
1: الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها على هواك.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات، لذلك يجب التأكد من السلامة في
1: بحرين
0: المطبخ
1: والاهتمام بنظافته.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8 اطلبها.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
2: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات. وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
3: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضفني ياط القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: جديد الفنانة سارة محجوب، أول ما شفتك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحر.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: خد قلبي معاه حجري مقدر شمسه حبيبي عنه جاب حلو عنه
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.

عشت عشت.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.

0: زدت الأمور ترى الغلط. الله عليك محسوبة.
1: أنا اللي تلوموني ترى الغلطات.
0: قول قول أحباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شرياط.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: Suave.
1: بحرين اف ام على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: ما كانت أغنيتكم؟ تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم.
1: الله يا ذاك السماء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: Grazie.
1: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
2: خد قلبي معاه حجري اخضر شمسان حامل عنه جاب حلو عنه دواه.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين اف ام على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: جيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يستراني
2: وقلت لها يستراني.
3: بحرين FM على هواك.